كتب الكبسيشين جون هيو رايل بيت الأخبيش ما ولاش كالابانسة سيطول مايا الهبيش يسقنيه كمام ديو ما ولاش كوي بانيل دول مشغول بوخ كانيلوغ إرمانو إلياس يتن والخون يكن كوال دي لاشي تنور إل دي لاشي أخب كبشوخ ألابانسة ستا يوال ديوش بني قول جيابي كبشوخ خونوخي ألابانسة يان قلتت ألابانسة إلا شوشتا خيشونام چهي دوال شين يوخي ما ولاش كبايكو نومرو 48-41-48-05 y Juan Sin, si es maneje comunicación o Jesuán Canojieto Junco Alabanza. Chipines Capasroja, Walasca Francisco Marcos, Nieto Gistema, o Gintaines Calimba, Baejineco, si tengo el copitas catalán.

0: ايوه مات الجالون امين
1: امين
0: تسالوكي
1: امين
0: اخذوا غفرنا بالمسايتكم كما اي بزاني قابل من كل الايه

0: جن يدرسين نشوف داخل شو نام بيدون الخيون هابني ما ولا شكل قال أبانسا يتم الخون ورا يلدرا بيت عشان هو حاجة بارو ديوس دليل بيكو مام ديوس يهون شكل قال دلا يتو كبارو خونه كو أبانسا يتو كو بيت يتو كو تالوخ كلنا يهتو المايالك إني بحوخ هون شكل قال دلا
1: Muchas gracias, Señor Jesús.
0: Ojalá que así esto alabanza todo ya listo email. Buenos días, Jesús. Chivitne arca nueva visión. Si damos el copitarca de la.